بقي نيو نكون في تي راديو سنغال انترناسيونال اندو نك سنوي مبوك سوخنا اجا مام ابي جي محمد شريف جو دي جوخانت نداجي سي كاتنو بروم بي سبحانه وتعالى سي ينين يا ايها الذين امنوا واتي بوبو nga xamni ci lañu yalla di tabale daru salam ci lañu yalla di joxe ngeen jaara feti pay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu ndimbal bokk yalla buñu yaqku yalla buñu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund yalla nako yalla yombal moy yalla fi gëna yomb yalla nañ ci yalla mussal defal nu mujj gu rafet laq nu fu yaq egul yirnu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wursak bokk yi lu nu am yalla nu am yalla lunu ñakit yalla na am yalla bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wa alihi assalamu alaykum wa rahmatullah was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuriq

وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

الْبُخْلُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا.

0: ديما
1: صلاح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بوكي نيغ لين دي نيو كين كو تي نيك سوتو نك سانت ديلو دي زيار كليفا ديني كليفا ادي دي نيان جام تي بير ريو سنغال اك ليكو وور دا خام نين جام تي لا ليب خاج جام جوجو نك ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي باركي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بوكي نيو ديلو فاتل لين ليغا خامتيني مودي وقت جولي fajar si mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñaar fukki simili juroom julli suba bi dañ ko amal joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili tisbar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili juroom takusan dañ ko julli joomi waxtu tembe timisit mi ngi tollu ci joom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili juroom ge mi ngi ci joom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom tay la gaawu fukki fan ak juroom ñent ci wéru tabaski depo gërom ben fan ci wéru juin ci atum 2026 delu di jaajeufal Ibrahima Fall mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di Seyni Diop fele ci RSI Radio Sénégal International ngañ demb Diop sedem Seydina Saw ci kaddu gi soxna dama ji ginaawu juroomi waxtu di 5h toftale fukk simili ak gërom ben kon bakki ni sa dañu dik ak yeen ci kay tutag yi la tañu dik ak yeen ci kay tuyek li

0: تيميس نانكو جولي جروم نياري وقتو بو توفتالي نين فوكي سيميلي جروم جي ميجي تي جروم نياتي وقتو بو توفتالي نين فوكي سيميلي اجروم تاي لغاو فوكي فان اجروم نين تي ويرو تاباسكي دوبو جروم بني فان تي ويرو جوين تي اتوم 2026 دي جاجة فلو بار سيني جوب مني كون تي والو ماشين بي فولي تي ارسي راديو سنغال انترناسيونال نغان ديمبو جوب سدم سيدي ناسو mbokki jamani ñi ñi wax ak yeen ak juroomi waxtu di 5h toftal na juroom fukki simili ak juroom ben kon dañuy déglu alquran dellu si nak amna ay kayitu yekle yi fi tew ñu jangal leen ko
1: inshallah